0: وانت وريه اللي ما فهم كل شيء وانت مانجي يوم قالا وابلا نبلسين شيء تو إن شاء الله اللي ما فهم ساند سبورت لايت وارم بني سبسي لايكيم بوتيم نريكوستيم مانجي يوم قالا باي كل شيء بوتيم يا ولنا نربسايد تيم قاتيم تو لينت كاني وانت تاليل مولاي لو نربسايد لو يمي فهم ساند سبورت لايت
1: Whereby me harem all tinting long
2: all crime rate inside long capital city.
3: State Grand Chief Sam Michael Samare.
4: You story.
5: September 16 and Michael Samare being Arakama. Country for human freedom.
6: The people pass. Say more differences. The Papua or you islands or you mountain. You know this.
7: Grand Chief say late Michael Samare. I'm uniting human people in this country.
4: One M tinting blue you. You story. PNG House Bung you bring him all get the weekdays. Lo 7 na 8 a.m. 12 na 1 p.m. na 5 na 6 p.m.
8: You can you wanna stop?
9: Kimchi snacks instant noodles ya best me talk.
8: Snacks noodles?
9: Yes, snacks noodles, 65 grams. M come no triple flavor. Kimchi, chicken and onion, na tomato flavor. Kimchi and malt na spicy. Chicken and onion em got classic taste. Na tomato.